راشد الفطر أصغر العيدان بالوصر شعرف نواس قالوا الشياق بالموالمة وباس ما فيها باس يا لولي فسبغ الشفر باقي ربي مطول العمر وزول الوسواس والقيم وحضرات

بالزمن ساعة أنا وياك والجماعة وتكون أنت الحاكمة. أمرك مقبول ليه طاعة يا ضو القمر والشماعة دايم الضحك بسمة خدك ينباس خدك ينباس يكوي بالنحراك الجمر فيه الشمس كل شي حبر.

السيد العباسي على السطر يا الزايب الكاس والخمر لبوي ما من فات يحفظها ليرفع السماء ما فيها بات ما فيها بات يا